0: يقول وكيل العالمين وبعد ذلك السادس الفلوس ليه
1: إيه اللي يجب أن يكون